حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده، وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث مع هاخ تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا. قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية،
بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

0: الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 من حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

أدل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا أمانينا، لولا انت حنعشق تاني.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية. كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين

البلدين. ترامب الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده. وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث معها اخت عزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا. قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية، بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري، وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم، بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

0: يهيم الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 من حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية. كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من

من توحيد بلاده، وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة، في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث مع هاخ تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا. قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية، بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني، لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري، وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم، بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

يهيم الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 من حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة

0: شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول الثلاثاء 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حظي وده من اللي حيقتل قلبي، مش عارفه لمين.

خيلك طيب لهواني وتعزز روحك علشاني، وانا قلبي عمره ما حيسلم ولا مال كنت بتتقل، والذنب يقول

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية التركي عكان فيدان الثلاثاء إن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده، وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي.

أمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث معها اخت عزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا. قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري، وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم، بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

أعيهم الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 من حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز

0: في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. في دان سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية التركي عكان فيدان الثلاثاء إن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده، وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم

بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث معها أخت عزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا. قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري، وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم، بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

0: يهيم الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب

السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعة. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديار التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائبي. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب مضاعفة يغشى الأنامل فضلها، كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من كاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب رجال.

0: تبرح الأقدام عند التضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب. أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعب. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب. يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب. أويت لعوف إذ تقول نساؤهم ويرمين دفعا ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها تبين خلاخيل النساء الهوارب. أصابت سراتا ملء غر سيوفنا وغودر أولاد الإماء الحواطب. ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي. فلولا ذر الآطام قد تعلمونه وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب. فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتد المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب.

عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان: سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء إن تركيا ستواصل تقديم جميع أشكال الدعم للمساهمة في حل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن استمرار الحرب يزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة. وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها فيدان قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في موسكو، حيث أشار إلى تطور العلاقات بين البلدين في مجالات التجارة والطاقة واستمرار التنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، كما شدد على مواصلة أنقرة أداء دور الوساطة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت ممكن. من جانبه، رحب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالوفد التركي في موسكو، مشيدا باهتمام أنقرة بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة الأوكرانية، ومؤكدا استمرار تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. ترامب: الرئيس السوري قام بعمل رائع وتمكن من توحيد بلاده. أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء 16 حزيران بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا ما حققه في سوريا بالعمل الرائع. وجاءت تصريحات ترامب خلال لقائه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، حيث قال إن الرئيس الشرع تمكن من توحيد بلاده، وتناقش قمة مجموعة السبع ملفات دولية عدة في مقدمتها الحرب في أوكرانيا والاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران. فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الثلاثاء في موسكو أهمية بقاء مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة المرور الحر دون انقطاع، مشددا على أن ذلك ضروري للاستقرار الإقليمي وأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث رحب فيدان بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرا إياه خطوة دبلوماسية مهمة لكسر حالة التوتر في المنطقة، كما دعا إلى تجنب أي تصريحات أو خطوات قد تعرقل مسار السلام حتى التوقيع النهائي على الاتفاق. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين يبحث معها اخت عزيز التعاون بين سوريا وألمانيا. بحث القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري الثلاثاء مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كليمنس هاخ سبل تعزيز التعاون بين سوريا وألمانيا وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأوضحت السفارة السورية في برلين أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من الملفات التي تسهم في تعزيز التعاون المشترك وخدمة مصالح البلدين. ويأتي اللقاء في إطار الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وألمانيا.
قيادة الأمن الداخلي تعقد اجتماعا مفتوحا مع فعاليات مجتمعية وشعبية في حلب. عقدت قيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب الثلاثاء 16 حزيران اجتماعا مفتوحا مع عدد من الفعاليات المجتمعية والشعبية بحضور نائب وزير الداخلية اللواء عبد القادر طحان وقائد الأمن الداخلي في حلب العقيد محمد عبد الغني لبحث جهود الدولة في تطبيق مسار العدالة الانتقالية. وأكد اللواء طحان أن وزارة الداخلية تعمل على توفير الإمكانات اللازمة لتسريع ملف العدالة الانتقالية، فيما شدد العقيد عبد الغني على أن محاسبة المتورطين بالجرائم تتم وفق القانون السوري وأنه لا إفلات من العدالة لأي مجرم. وشهد اللقاء الإجابة عن تساؤلات الحضور والاستماع إلى مطالبهم وقضاياهم بما يعزز السلم الأهلي ويخدم المجتمع المحلي.

0: أعيهم الأغنام بانفجار لغم في ريف حمص. قتل 3 أطفال الاثنين 15 حزيران جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات النظام البائد في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي أثناء خروجهم لرعي الأغنام. وأفادت مصادر ميدانية بأن الانفجار وقع في منطقة مفتوحة يرتادها الأهالي بشكل متكرر، ما أدى إلى مقتل الأطفال على الفور. وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة حوادث مشابهة شهدتها مناطق مختلفة في سوريا خلال الأيام الماضية نتيجة انتشار الألغام ومخلفات الحرب. السورية للبترول توقع عقدا مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا. وقعت الشركة السورية للبترول 16 حزيران في دمشق عقدا مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا إنرجي الأمريكيتين بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يدعم قطاع الطاقة ويعزز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء. وأوضح وزير الطاقة محمد البشير أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة إنتاج الغاز الوطني واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية للقطاع. تخريب في كابل بحري دولي يؤثر على خدمات الإنترنت في سوريا. أعلنت الشركة السورية للاتصالات مساء الاثنين تعرض كابل إنترنت بحري دولي بين طرطوس والإسكندرية لعمل تخريبي قرب شاطئ طرطوس، ما أدى إلى خروج جزء كبير من الساعات الدولية من الخدمة وتأثر خدمات الإنترنت في مختلف المحافظات السورية. وأوضحت الشركة أن فرقها الفنية باشرت فورا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار العطل وإعادة الساعات المتضررة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن أعمال إصلاح الكوابل البحرية تتطلب وقتا بسبب طبيعتها الفنية المعقدة. وأكدت الشركة أن الحادث يندرج ضمن محاولات استهداف البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الحرب نزاع مسلح منظم بين طرفين أو أكثر، وقد تكون الأطراف المتحاربة دولا أو جماعات أو كيانات سياسية، ويستخدم في هذا النزاع العنف والقوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو دفاعية، وينتج عنه خسائر بشرية ومادية واسعة، وقد يخضع في بعض الأحيان لقوانين أو أعراف دولية أو داخلية لتنظيمه أو الحد من آثاره. قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: الحرب أولها كلام وآخرها عظام. ويقول وينستون تشرشل: الحرب هي سلسلة من الكوارث التي تنتج انتصارات لا معنى لها. ويقول نابليون بونابرت: الحرب هي الفن الوحيد الذي يعتمد على تدمير الإنسان لخصمه. ويقول ماو تسي تونغ: الحرب السياسية بدون قتال هي حرب خاسرة. ويقول كلاوز فيتز: الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى. ويقول دافيد لويد جورج: لو كانت الحرب تكسب بالقتل لكان القتلة أعظم القادة. ويقول أرسطو: الغرض من الحرب هو السلام. ويعتبر أينشتاين أن الحرب تجلب الدمار للبشرية. يقول أينشتاين: أنا لا أعرف بأي سلاح ستخاض الحرب العالمية الثالثة، لكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. وقالوا: الحرب تعلم القادة الجدد، لكنها تقتل أفضل الناس. وتبدأ الحرب عندما تفشل السياسة، ولا أحد ينتصر في الحرب، فالجميع يخسرون. والحرب سهلة البدء، لكنها صعبة النهاية. وقالت العرب: آخر الدواء الكي، وآخر السياسة الحرب. مستمعين الأفاضل، قالت الخنساء: ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. ويقول أوس بن حجر: إذا الحرب حلت ساحة القوم أخرجت عيوب رجال يعجبونك في الأمن، وللحرب أقوام يحامون دونها، وكم قد ترى من ذي رواء ولا يغني. ويقول امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا استعرت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات حليل. ويقول لبيد بن ربيعة العامري: يا رب هيجا هي خير من دعه. ويقول أبو العباس الجراوي: والسيف أبلغ في من ليس يردعه، عن الغواية إيعاد وتهديد، أولى له لو تراخى ساعة لغدا وريده وهو بالخطي مورود.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الحرب قصيدة لقيس بن الخطيم يقول فيها: أتعرف رسما كالطراد المذاهب لعمرة وحشا غير موقف راكبي، ديارا التي كادت ونحن على منا تحل بنا لولا نجاء الركائب، تبدت لنا كالشمس تحت غمامة بدا حاجب منها وظنت بحاجبي، ولم أرها إلا ثلاثا على منا وعهدي بها عذراء ذات ذوائب. دعوت بني عوف لحقن دمائهم فلما أبوا سامحت في حرب حاطبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، وكنت امرئا لا أبعث الحرب ظالما فلما أبوا أشعلتها كل جانبي، أربت بدفع الحرب حتى رأيتها عن الدفع لا تزداد غير تقاربي، فإذ لم يكن عن غاية الموت مدفع فأهلا بها إذ لم تزل في المراحب. فلما رأيت الحرب حربا تجردت لبست مع البردين ثوب المحارب، مضاعفة يغشى الأنامل فضلها كأن قتيريها عيون الجنادب، أتت عصب من الكاهنين ومالك وثعلبة الأثرين رهط بن غالب، رجال متى يدعوا إلى الموت يرقلوا إليه كإرقال الجمال المصاعب، إذا فزعوا مدوا إلى الليل صارخا كموج الأتي المزبد المتراكب، ترى قصد المران تهوي كأنها تذرع خرصان بأيدي الشواطب، صبحنا بها الآطام حول مزاحم قوانس أولى بيضنا كالكواكب، لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عن ذي سامه المتقارب، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا، إذا ما فررنا كان أسوى فرارنا صدود الخدود وزرار المناكب، صدود الخدود والقنا متشاجر ولا تبرح الأقدام عند التضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، إذا قصرت أسيافنا كان وصلها خطانا إلى أعدائنا فنضارب، أجالدهم يوم الحديقة حاسرا كأن يدي بالسيف مخراق لاعبي.

ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى نسب في جذم غسان ثاقب يعرين بيضا حين نلقى عدونا ويغمدن حمر الناحلات المضارب. أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. أويت

الحواطب، ومنا الذي آلى 30 ليلة عن الخمر حتى زاركم بالكتائب. رضيت لهم إذ لا يريمون قعرها إلى عازب الأموال إلا بصاحبي، فلولا ذر الآطام قد تعلمونه، وترك الفضا شوركتم في الكواعب. فلم تمنعوا منا مكانا نريده لكم محرزا إلا ظهور المشارب، فهلا لدى الحرب العوان صبرتم لوقعتنا والبأس صعب المراكب. ظأرناكم بالبيض حتى لأنتم أذل من السقبان بين الحلائب. ولما هبطنا الحرث قال أميرنا حرام علينا الخمر ما لم نضارب. فسامحه منا رجال أعزة فما برحوا حتى أحلت لشاربي. فليت سويدا راء من جر منكم ومن فر إذ يحدونهم كالجلائب. فأبنا إلى أبنائنا ونسائنا وما من تركنا في بعاث بآيب. وغيبت عن يوم كنتني عشيرتي، ويوم بعاث كان يوم التغالب. مستمعين الكرام، الحرب وسيلة لغاية، فإن كانت الغاية كريمة ولم يعتدي المحارب أو يتجاوز كانت حربه كريمة شريفة، وإن كانت الحرب لمآرب أخرى كانت الحرب من أسوأ ما يقدمه المحارب للبشرية. وقد كان مما يوصي به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه حين يبعثهم في غزو: ولا تقتلوا وليدا طفلا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا، ولا تغورن عينا، ولا تعقرن شجرة إلا شجرا يمنعكم قتالا أو يحجز بينكم وبين المشركين، ولا تمثلوا بآدمي ولا بهيمة، ولا تغدروا ولا تغلوا. مستمعينا، أبعد الله الحروب ووقانا والناس جميعا شرورها، ونسأل الله إن كتب علينا حربا أن تكون في سبيل الحق، وأن يثبت أقدامنا ويربط على قلوبنا وينصرنا على أعدائنا. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة، بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

بوتين يلتقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور لفيتين خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء.

رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا، ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل، التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية.

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم.

0: مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برث الماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برث الماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

0: يلتقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور ليفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل، الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال أحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، النصيحة هي وجهة نظر أو رأي يقدمه الشخص لمن يحتاجه، يتضمن توجيهات بما ينبغي أن يفعله طالب النصيحة أو كيفية التصرف حيال أمر ما، وتتضمن تقديم معلومات حول الموضوع تتناول جوانب متعددة لم يعرفها الآخرون مسبقا، لتجعل المنصوح ملما بأبعاد الموضوع. والنصيحة بطبيعتها لا تعني إعطاء الآخرين تعليمات أو أوامر حول كيفية اتخاذ قرار ما، فمهمة الناصح الإيضاح والبيان لا الأمر والنهي. ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح، ولا بد أن تتوفر في النصيحة إرادة الخير للمنصوح مع إخلاص القصد وصدق التوجه، مع إخلاص القصد وصدق التوجه بما يحقق مصلحته في دينه أو دنياه، بعيدا عن التشهير أو الإهانة أو طلب المنفعة الشخصية. وقد كان الأنبياء عليهم السلام أهل نصح لأقوامهم، قال تعالى: وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته.

مستمعين الكرام، ينسب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: خير إخوانك من أهدى إليك عيوبك. وينسب إلى الحسن البصري: ما زال المسلمون يتناصحون ويتواصون بالحق. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. ويقول عبد الله بن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، والمنافق يطلب العثرات. ويقول فرانسيس بيكون: من لا يقبل النصيحة لا يمكن مساعدته. ويقول فرانكلين: النصيحة الجيدة لا تضر حتى لو لم تتبع. ويقول جورج برنارد شو: لا تقدم النصيحة إلا إذا طلبت منك، وإلا فاجعلها قدوة. ويقول كونفوشيوس: الأمين هو من يخبرك بالحقيقة، لا بما تحب أن

مستمعين الأفاضل، يقول لبيد بن ربيعة العامري: ما عاتب الحر الكريم كنفسه، ما عاتب الحر الكريم كنفسه، والمرء يصلحه الجليس الصالح. ويقول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي، تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى سماعه. وإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع،

إذا لم تعط طاعة. ويقول المعري: اسمع مقالة ذي لب وتجربة، اسمع مقالة ذي لب وتجربة، يفدك في اليوم ما في دهره علما. ويقول الميكالي الأندلسي: إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، إذا لم تكن لمقال النصيح سميعا ولا عاملا أنت به، سينبهك الدهر عن رقدة الملاهي وإن قلت لا أنت به. ويقول محمود سامي البارودي: إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، إن النصيحة لا تحض على الأذى إن لم تزع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع، فاسمع فإن خيرا أصبت فخذ وإن شرا فدع. ويقول ابن عبد ربه الأندلسي: فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي، فلئن سمعت نصيحتي وعصيتها ما كنت أول ناصح معصي.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في النصح والحماسة قصيدة لعمرو بن الإطنابة الخزرجي يقول فيها: ألا من مبلغ الأحلاف عني، ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح. ألا من مبلغ الأحلاف عني، فقد تهدى النصيحة للنصيح، فأنكم وما تزجون نحوي من القول المرغى والصريح، سيندم بعضكم عجلا عليه، وما أثرى اللسان إلى الجروح. أبت لي عفتي وأبى بلائي، أبت لي عفتي وأبى بلائي، وأخذ الحمد بالثمن الربيح، وإعطائي على المكروه مالي، وضربي هامة البطل المشيح، بذي شطب كلون الملح صاف، ونفس ما تقر على القبيح، وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي. وقولي كلما جشأت وجاشت، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأدفع عن مآثر صالحات، وأحمي بعد عن عرض صحيح. أهين المال فيما بين قومي، وأدفع عنهم سنن المنيح. أبت لي أن أقضي في فعالي، وأن أغضي على أمر قبيح، فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح. فإما رحت بالشرف المعلى، وإما رحت بالموت المريح.

مستمعين الكرام، إذا طلب أحدكم النصيحة فليطلبها ممن يثق بإخلاصه ومحبته وعقله وفطنته. فقد قال الشاعر: وما كل ذي لب وما

كل مؤت نصحه بلبيب، ولكن إذا ما استجمعا عند واحد فحق له من طاعة بنصيب. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برث الماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برث الماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

0: يلتقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي. الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور ليفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل، الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعاً مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد،
وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني وقلة النشاط البدني والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعا لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالميا. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟
رغم خطورة المرض فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدودا. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام، فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعينا الكرام، قدمنا

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

التقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8:00 مساء بالتوقيت المحلي. الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

0: مفيدا يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور ليفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال أحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي 4 أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو 7 أهداف لهدف، وتقدم الساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس 5 أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مباراة

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة 4 أهداف دون مقابل. وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

يلتقي في دانا الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

ثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور لفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال أحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال
خلال عهد النظام البائد.

0: ما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سفير تركيا بدمشق: علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب. وأردف يلمز: غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط، فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز الاستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة، كل مصنع سيتم افتتاحه وكل استثمار جديد وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول من عام 2024، وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين، تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضاً.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

التقي في دانا الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز

0: العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فلاديمير ميدينسكي وإيغور لفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل، الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال أحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة.

نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. أزين نساء العالمين أجيبي، أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. أزين نساء العالمين أجيبي، دعاء مشوق بالعراق غريبي. كتبت كتابي ما أقيم حروفه لشدة إعوالي وطول نحيبي. أخط وأمحو ما خططت بعبرة، أخط وأمحو ما خططت بعبرة، تسح على القرطاس سح غروبي. أيا فوز لو أبصرتني ما عرفتني، لطول شجوني بعدكم وشحوبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. وأنت من الدنيا نصيبي، فإن أمت فليتك من حور الجنان نصيبي. سأحفظ ما قد كان بيني وبينكم، وأرعاكم في مشهدي ومغيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم تزينون العراق فشانه، ترحلكم عنه وذاك مذيبي. وكنتم وكنا في جوار بغبطة، نخالص لحظ العين كل رقيبي.

وكنتم وكنا في جوار بغبطة نخالص لحظ العين كل رقيب، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإيك حال الناس بيني وبينكم، فإن الهوى والود غير مشوبي، فلا ضحك الواشون يا فوز بعدكم، ولا جمدت عين جرت بسكوبي، وإني لأستهدي الرياح سلامكم إذا أقبلت من نحوكم بهبوبي، وأسألها حمل السلام إليكم، فإن هي يوما بلغت فأجيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. أرى البين يشكوه المحبون كلهم، فيا رب قرب دار كل حبيبي. وأبيض سباق طويل نجاده، أشم خصيب الراحتين وهوبي، أناف بضبعيه إلى فرع هاشم، نجيب نماه ماجد لنجيبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، لحاني فلما شام برقي وأمطرت جفوني، بكى لي موجعا لكروبي، فقلت أعبد الله أسعدت ذا هوى يحاول قلبا مبتلا بنكوبي، سأسقيك ندماني بكأس مزاجها أفانين دمع مسبل وسروبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألم تر أن الحب أخلق جدتي وشيب رأسي قبل حين مشيبي، ألا أيها الباكون من ألم الهوى أظنكم أدركتم بذنوبي، تعالوا ندافع جهدنا عن قلوبنا فيوشك أن نبقى بغير قلوبي، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة، كأن لم تكن فوز لأهلك جارة بأكناف شط أو تكن بنسيبي، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية، أقول وداري بالعراق ودارها حجازية في حرة وسهوبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، وكل قريب الدار لا بد مرة سيصبح يوما وهو غير قريبي، سقى منزلا بين العقيق وواقم إلى كل أطم بالحجاز ولوبي، أجش هزيم الرعد دان ربابه يجود بسقيا شمأل وجنوبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبول الفؤاد كئيبي، إذا ما أتيتم يثربا فابدأوا بها بلطم خدود أو بشق جيوبي، وقولوا لهم يا أهل يثرب أسعدوا
على جلب للحادثات جليبي، فإنا تركنا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيب. إذا ما عصرنا الماء في فيه مجه، وإن نحن نادينا فغير مجيب. تأنوا تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي، ليعلم ما تعنون كل غريب. فإنكم إن تفعلوا ذاك تأتكم أمينة خود كالمهات لعوبي، عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي. عزيز عليها ما وعت غير أنها نأت وبنات الدهر ذات خطوبي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي، فقولوا لها قولي لفوز تعطفي على جسد لا روح فيه.

فيه سليبي، خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة، لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. فإن قال أهلي ما الذي جئتم به، وقد يحسن التعليل كل أريبي، فقولوا لهم جئناه من ماء زمزم لنشفيه من داء به بذنوبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرتم من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة، حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروب. العباس بن الأحنف.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني.

أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني؟ إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه، والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران. هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان. ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. ولهفتي ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني. سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت

رأيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان؟ فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

لك الحمد، لك الحمد مهما استطال البلاء ومهما استبد العلم. لك الحمد، لك الحمد أن الرزايا عطاء وأن المصيبات بعض الكرم. لك الحمد، لك الحمد.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برث الماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برث الماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

0: تلتقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. الشيباني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور ليفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل، الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي البطريرك المسكوني برثلماوس الأول. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء البطريرك المسكوني برثلماوس الأول في العاصمة أنقرة، وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام. الشرع يهنئ السوريين والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. هنأ رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء الشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد. وقال الشرع عبر منصة إكس: بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أتقدم بأطيب التهاني إلى شعبنا السوري وإلى الأمتين العربية والإسلامية. وأضاف: اللهم اجعله عام خير وبركة على سوريا وأهلها، وأدم عليهم نعمة الأمن والاستقرار. الشرع يستقبل والد الطبيبة رانيا العباسي. استقبل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الثلاثاء 16 حزيران والد الطبيبة المفقودة رانيا العباسي محمد عيد العباسي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق. وحضر اللقاء رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين محمد رضا جلخي، حيث أكدت الهيئة أن الاجتماع يأتي دعما لحق العائلات في معرفة مصير أحبائها المفقودين، وتعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى كشف مصير المفقودين ومعالجة هذا الملف الإنساني والوطني. وأضافت الهيئة أن اللقاء يعكس أهمية الإصغاء إلى العائلات وإشراكها في مسار البحث عن الحقيقة بما يسهم في تحقيق العدالة وتعزيز السلم الأهلي وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

يلتقي في دان الأربعاء في تتارستان. يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، وذلك على هامش قمة روسيا وآسيان المنعقدة في مدينة قازان. وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف أمس الثلاثاء إن فيدان طلب لقاء بوتين خلال زيارته إلى موسكو، وقد تمت الموافقة على الطلب، مشيرا إلى أن اللقاء سيعقد عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي.

0: الاتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الثنائية. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الثلاثاء في دمشق مع الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسي أولينغرين آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول العلاقات السورية الأوروبية وسبل توسيع التعاون في مجال حقوق الإنسان بما ينسجم مع جهود إعادة بناء الشراكات الدولية وتعزيز العلاقات الثنائية. فيدان يلتقي مستشاري بوتين ورجال أعمال أتراكا في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الثلاثاء مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير ميدينسكي وإيغور ليفيتين خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو. كما اجتمع فيدان في لقاء آخر مع عدد من رجال الأعمال الأتراك المقيمين في روسيا لبحث القضايا المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية. وتأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة رسمية إلى موسكو تستغرق يومين، حيث التقى فيدان في وقت سابق النظير الروسي سيرجي لافروف على أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء. رئيس الأركان التركي يبحث قضايا الدفاع مع قائد قوات الناتو في أوروبا ويلتقي قائد القوات البرية في المملكة المتحدة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو خلال اتصال مرئي أمس الثلاثاء مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو في أوروبا أليكسوس جي غرينكويتش قضايا الدفاع والأمن الإقليمي والدولي. وفي سياق منفصل التقى بيرقدار أوغلو في أنقرة أمس قائد القوات البرية في المملكة المتحدة رونالد ووكر بحضور قائد القوات البرية التركية متين توكل الذي وجه الدعوة الرسمية للضيف البريطاني لزيارة تركيا. وزير التربية السوري والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو أمس الثلاثاء في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز التعاون في مجالي التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني. وخلال اللقاء استعرض الوزير واقع قطاع التربية في سوريا وخطط الوزارة لتطوير التعليم الإلكتروني، فيما أعرب السفير الإماراتي عن استعداد بلاده لتبادل الخبرات ودعم الجهود الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية. القبض على متورط بانتهاكات خلال عهد النظام البائد. أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز هلال الأحمد أمس الثلاثاء 16 حزيران إلقاء القبض على المساعد أول أسامة محمود حمودة المعروف بلقب أبو علاء جوية بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضح الأحمد أن الموقوف حاول عدة مرات الفرار خارج الحدود السورية بالتنسيق مع شبكات إجرامية قبل أن تتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه. وأضاف أن حمودة متورط في انتهاكات وعمليات ابتزاز مالي خلال عهد النظام البائد، كما شارك في حملات اعتقال تعسفية أسهمت في زج عدد من أبناء المنطقة في السجون والمعتقلات، ولا يزال مصير بعضهم مجهولا حتى اليوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
2: اللؤلؤ المنضود في فمك الجميل، في السعادة للشقي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا.

فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في دان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظيره الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل

تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053.

0: توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الحانوت. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وماليزيا أدلان محمد شفيق ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إذن يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأ الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف

0: هنا الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

سفير تركيا بدمشق: علاقاتنا مع سوريا بالمرحلة الجديدة مبدأها رابح الرابح.

قال السفير التركي لدى دمشق نوح يلمز الثلاثاء 9 حزيران إن علاقات بلاده مع سوريا في المرحلة الجديدة تتمثل بمبدأ رابح الرابح. جاء ذلك خلال كلمة له بقمة الأناضول لاقتصادات المدن التي انعقدت الثلاثاء بولاية غازي عنتاب التركية والتي نظمتها وكالة الأناضول. وأشار يلمز إلى أن طريق الاستقرار الدائم في سوريا يمر من إعادة الازدهار الاقتصادي، وذكر أن تركيا هي بوابة سوريا إلى الأسواق العالمية وأوروبا، وأن سوريا ممر لوجستي استراتيجي لتركيا يمتد إلى الشرق الأوسط والخليج العربي. وأضاف يلمز: مبدأنا الرئيسي في علاقاتنا مع سوريا خلال المرحلة الجديدة يتمثل في مبدأ رابح رابح. وأوضح أن هدف القمة يتمثل في إحياء علاقات الجوار وبناء سلام واستقرار دائمين في المنطقة مع رفع مستوى رفاه الشعوب. وأردف يلمز: غازي عنتاب وحلب مدينتان توأمان تتكاملان بعيدا عن الحدود المرسومة على الخرائط، فعلى مدى قرون كلما أنتجت حلب ازدهرت تجارة غازي عنتاب، وكلما نمت غازي عنتاب انتعشت حلب. وذكر السفير أن المدينتين تشكلان أحد أكبر المحاور اللوجستية والصناعية في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، وأفاد بأن الجمع بين الخبرة الصناعية لغازي عنتاب والقوة العاملة والموقع اللوجستي لحلب سيوفر مزايا تنافسية كبيرة على المستوى العالمي.

وأكد يلمز أن استئناف الرحلات الجوية وتحديث المعابر الحدودية وتنشيط الخطوط اللوجستية أسهمت في تعزيز التجارة بين الجانبين، ولفت إلى أن إعادة إعمار سوريا ستفتح مجالات جديدة للصادرات والاستثمارات والخدمات اللوجستية التركية، في حين تمثل خبرة ورأس المال والتكنولوجيا التركية فرصة كبرى لتعافي الاقتصاد السوري وزيادة فرص العمل. ودعا السفير التركي رجال الأعمال إلى عدم الاكتفاء بالتجارة قصيرة الأجل، بل التوجه نحو شراكات استراتيجية طويلة المدى، وأشار إلى أهمية التركيز على قطاعات البنية التحتية ومواد البناء والطاقة، وبيّن أن سوريا تشهد تغيرات متسارعة في القوانين والأنظمة المتعلقة بالجمارك والحوافز الاستثمارية. وقال يلمز: الاستثمار في سوريا يعني الإسهام في رفاه سوريا والمنطقة، كل مصنع سيتم افتتاحه، وكل استثمار جديد، وكل شاحنة تنقل البضائع ستوفر فرص عمل وأملا جديدا لسكان المنطقة. وأكد أن الدولة التركية ستواصل توفير بيئة استثمارية آمنة عبر كل إمكاناتها الدبلوماسية، وذكر أن الوضع الأمني في سوريا أفضل بكثير مقارنة بالسابق، وأن الوضع الاقتصادي بات أفضل مقارنة بالعام والنصف الماضيين، وأن عشرات المشاريع قيد النقاش حالياً بين الجانبين.

وكانت فعاليات قمة الأناضول لاقتصادات المدن التي استمرت ليوم واحد قد انطلقت صباح الثلاثاء 9 حزيران في مركز مافيرا للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين. وبحثت القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين. وكانت العلاقات التجارية بين تركيا وسوريا قد دخلت مرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول من عام 2024. وبالتوازي مع الحركة المكثفة للاجتماعات السياسية والدبلوماسية بين البلدين الجارين تعقد اجتماعات متتالية بين الفينة والأخرى بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية أيضاً.

0: أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

الملقى. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة، وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر.

العربي يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم ولساعة التوديع لا أحياني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. ما لي وللأيام شتت صرفها شملي وخلاني بلا خلاني. ما للمنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: جو ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: تشير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية.

0: بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق. كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الكبد الدهني، الوباء الصامت الذي لا يتحدث عنه كثيرون. تخيل أن تشخص بمرض كبدي خطير رغم أنك لا تشرب الكحول بإفراط وتشعر بأنك في صحة جيدة. هذا السيناريو أصبح أكثر شيوعا مما يعتقد كثيرون، إذ يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الكبد الدهني دون أن يشعروا بأي أعراض. وبينما يتركز اهتمام الرأي العام على

السرطان والسكري وأمراض القلب، يواصل الكبد الدهني انتشاره بصمت ليصبح أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعا في عصرنا. ومع ذلك فإن الكبد الدهني من الأمراض التي يمكن في كثير من الحالات الوقاية منها أو حتى عكس مسارها إذا اكتشف مبكرا، وهو ما يجعل الوعي بها أكثر أهمية من أي وقت مضى. ما هو الكبد الدهني؟ يعرف هذا المرض اليوم باسم مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب، وهو الاسم الذي اعتمدته الهيئات العلمية الدولية حديثا ليحل محل التسمية السابقة مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وقد جاء هذا التغيير ليعكس فهما علميا أكثر دقة لطبيعة المرض، إذ إن المشكلة الأساسية لا تتمثل فقط في غياب استهلاك الكحول، بل في وجود اضطرابات استقلابية تلعب الدور المحوري في نشوء المرض وتطوره. ويعرف مرض الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب بأنه وجود تشحم كبدي، أي تراكم غير طبيعي للدهون داخل الكبد. وعند فحص عينة نسيجية من الكبد يشخص التشحم عادة عندما تحتوي أكثر من 5% من الخلايا الكبدية على قطرات دهنية، ويحدث ذلك لدى أشخاص لا يعانون من استهلاك مفرط للكحول، ولا من التهاب كبدي فيروسي، ولا من أمراض كبدية أخرى معروفة يمكن أن تفسر هذا التراكم، كما لا يكون ناتجا عن أدوية معروفة بتسببها في تشحم الكبد. بعبارة أخرى، فإن تشخيص المرض يتطلب وجود دليل على تراكم الدهون في الكبد مع استبعاد الأسباب الأخرى المعروفة لتشحم الكبد، ووجود عامل واحد على الأقل من عوامل الخطر الاستقلابية كالسمنة أو السكري من النوع الثاني، أو مقاومة الأنسولين، أو ارتفاع ضغط الدم، أو اضطرابات الدهون في الدم. ورغم أن وجود كمية صغيرة من الدهون في الكبد أمر طبيعي، فإن تراكمها بشكل مفرط قد يؤدي إلى التهاب الكبد وتليفه، وفي الحالات المتقدمة قد يتطور الأمر إلى فشل كبدي أو سرطان الكبد. وتتجلى خطورة هذا المرض في أن معظم المصابين به لا يعلمون أنهم يعانون منه أصلا. والكبد من أكثر أعضاء الجسم قدرة على أداء وظائف معقدة ومتعددة، فهو ينظم عمليات الاستقلاب، ويعالج المغذيات القادمة من الطعام، ويخزن الطاقة، ويتخلص من السموم والمواد الضارة. لكن هذا العضو يتميز أيضا بقدرة كبيرة على تحمل الضرر، إذ يمكن أن يتعرض لتلف تدريجي لسنوات طويلة قبل أن تظهر أي أعراض واضحة. ولهذا السبب يطلق على الكبد الدهني أحيانا اسم المرض الصامت، لأن كثيرا من المرضى يكتشفون إصابتهم به مصادفة أثناء إجراء فحوصات للدم أو تصوير بالأمواج فوق الصوتية لأسباب لا علاقة لها بالكبد. وتشير التقديرات العالمية إلى أن نحو شخص من كل 4 بالغين قد يكون مصابا بدرجة ما من الكبد الدهني، ما يجعله من أكثر أمراض الكبد المزمنة انتشارا في العالم. وقد ساهمت الزيادة الكبيرة في معدلات السمنة والسكري من النوع الثاني، وقلة النشاط البدني، والأنماط الغذائية غير الصحية في تغذية هذه الموجة المتصاعدة من الإصابات. ولا تقتصر خطورة الكبد الدهني على المضاعفات التي تصيب الكبد فحسب، بل تمتد إلى كونه أحد الأسباب الرئيسية لزراعة الكبد في العديد من دول العالم. فمع تراجع بعض أسباب أمراض الكبد التقليدية كالتهاب الكبد الفيروسي بفضل العلاجات الحديثة، يواصل عدد المرضى الذين يصلون إلى مراحل متقدمة

0: من التليف والتشمع الناتجين عن الكبد الدهني الارتفاع. وتشير دراسات حديثة إلى أن التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب أصبح بالفعل بين أكثر الأسباب شيوعاً لزراعة الكبد في الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، ويتوقع الخبراء أن تزداد مساهمته في السنوات القادمة مع استمرار ارتفاع معدلات السمنة والسكري عالمياً. الكبد الدهني أكثر من مجرد مرض في الكبد، ولكن الكبد الدهني ليس مجرد مرض يصيب الكبد فحسب، فالباحثون ينظرون إليه اليوم باعتباره أحد مظاهر الخلل الاستقلابي الذي يصيب الجسم بأكمله. فالمصابون بالكبد الدهني أكثر عرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى المزمنة وغيرها من الاضطرابات الاستقلابية، بل إن أمراض القلب والأوعية الدموية تمثل السبب الرئيسي للوفاة لدى المصابين بالكبد الدهني، وهو ما يعكس الترابط الوثيق بين صحة الكبد وصحة الجسم بشكل عام. ولكن لماذا تتراكم الدهون داخل الكبد؟ يعود تراكم الدهون داخل الكبد إلى مجموعة معقدة من العوامل. فخلافا للاعتقاد الشائع، لا يحدث الكبد الدهني بسبب تناول الدهون الغذائية فقط، فعندما يصبح الجسم مقاوما للأنسولين، وهي حالة شائعة لدى المصابين بالسمنة والسكري، يبدأ الكبد في إنتاج المزيد من الدهون ويقل في الوقت نفسه تخلصه منها، فتتراكم تدريجيا داخل خلاياه. وتعد السمنة خاصة تراكم الدهون الحشوية من أهم عوامل الخطر، ولا يقتصر المرض على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، فقد يصاب به بعض الأشخاص النحفاء نتيجة عوامل وراثية أو اضطرابات استقلابية أو تراكم الدهون حول الأعضاء الداخلية رغم مظهرهم الخارجي الطبيعي. وتشير الدراسات إلى أن ما بين 10-20% من المصابين بالكبد الدهني قد يكونون من ذوي الوزن الطبيعي، وهي ظاهرة تعرف أحيانا باسم الكبد الدهني لدى النحفاء. ولهذا السبب قد يفاجأ بعض الأشخاص بتشخيص الكبد الدهني رغم أنهم لا يعانون من السمنة. من التشحم إلى التليف وسرطان الكبد، لا تتشابه جميع حالات الكبد الدهني من حيث الخطورة، فبعض المرضى يعانون فقط من تراكم الدهون داخل الكبد دون حدوث أضرار كبيرة، بينما يتطور المرض لدى آخرين إلى مرحلة أكثر خطورة تعرف باسم التهاب الكبد الدهني المرتبط باضطراب الاستقلاب. وفي هذه المرحلة تبدأ الخلايا الكبدية بالتعرض للالتهاب والتلف، ومع مرور الوقت قد يؤدي هذا الالتهاب المزمن إلى تليف الكبد، وهي عملية يستبدل فيها النسيج الكبدي السليم تدريجيا بنسيج ندبي يفقد قدرته على أداء وظائفه الطبيعية. وفي المراحل المتطورة قد يتطور التليف إلى تشمع الكبد أو فشل كبدي أو سرطان الكبد. هل يمكن علاج الكبد الدهني؟ رغم خطورة المرض، فإن الخبر السار يتمثل في أن الكبد الدهني قابل للعلاج، وقد يكون قابلا للشفاء في مراحله المبكرة. وتظهر الدراسات أن فقدان ما بين 7-10% من وزن الجسم، وخاصة على مستوى الخصر حيث تتراكم الدهون الحشوية الخطيرة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في كمية الدهون داخل الكبد وتحسن الالتهاب. أما فقدان وزن أكبر فقد يساعد على عكس بعض درجات التليف لدى بعض المرضى، كما يساهم النشاط البدني المنتظم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين، وتقليل الدهون الكبدية حتى في حال كان فقدان الوزن محدوداً. ومن الناحية الغذائية تشير الأدلة العلمية إلى أن الأنماط الغذائية المتوازنة كالحمية المتوسطية الغنية بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة والأسماك وزيت الزيتون ترتبط بتحسن صحة الكبد. وفي المقابل فإن الإفراط في تناول المشروبات السكرية والأطعمة فائقة التصنيع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض وتفاقمه. ومن المهم التأكيد على أنه لا توجد وصفة سحرية أو مكمل غذائي أو برنامج تطهير من السموم قادر على تنظيف الكبد أو علاج الكبد الدهني خلال أيام. فما زالت التغييرات المستدامة في نمط الحياة تمثل حجر الأساس في الوقاية والعلاج. مستمعين الكرام، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخسر.

تستمعون إلى صدى الفرات. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

0: تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

بطولة كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا في 3 دول لأول مرة. انطلقت بطولة كأس العالم 2026 في 11 من حزيران الحالي، والتي تعد النسخة الأكبر في تاريخ المونديال بمشاركة 48 منتخبا، وتقام المباريات في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة مستضيفة. وتتواصل منافسات دور المجموعات المكون من 12 مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إضافة إلى أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث إلى الدور التالي. وفي أبرز نتائج المباريات التي أقيمت حتى الآن، فازت المكسيك على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، وكوريا الجنوبية على تشيك بهدفين لهدف ضمن المجموعة الأولى. وفي المجموعة الثانية انتهت مباراة كندا والبوسنة والهرسك بالتعادل بهدف لهدف، فيما تعادلت قطر وسويسرا بهدف لكل منهما. أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تعادلا بين البرازيل والمغرب بهدف لهدف، وفوز اسكتلندا على هايتي بهدف وحيد. وفي المجموعة الرابعة فازت الولايات المتحدة على باراغواي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما حققت أستراليا مفاجأة بفوزها على تركيا بهدفين نظيفين. وشهدت المجموعة الخامسة فوزا كبيرا لألمانيا على كوراساو بسبعة أهداف لهدف، وتقدمت ساحل العاج على الإكوادور بهدف وحيد. وفي المجموعة السادسة تعادلت هولندا مع اليابان بهدفين لكل منهما، بينما فازت السويد على تونس بخمسة أهداف مقابل هدف. وتستمر بقية المجموعات في خوض مبارياتها تباعا ضمن جدول البطولة الممتد حتى 19 من تموز 2026.

نيويورك نيكس يفوز بالدوري الأمريكي لكرة السلة للمرة الثالثة في تاريخه. توج فريق نيويورك نيكس الأحد 14 من حزيران بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين بعد فوزه على مضيف سان أنطونيو سبيرز بنتيجة 94-90 نقطة في المباراة الخامسة من الدور النهائي، وحسم نيكس سلسلة النهائي بأربعة انتصارات مقابل فوز واحد لسبيرز ليحرز لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1973، منهيا صياما دام 53 عاما عن التتويج بالبطولة. وقاد النجم جيلين برونسون فريقه إلى الفوز بعد تسجيله 45 نقطة محققا رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد نقاط يسجله لاعب من نيكس في مباراة نهائية.

البريطاني لويس هاملتون يتوج بجائزة برشلونة الكبرى في الفورمولا 1. توج السائق البريطاني لويس هاملتون الأحد 14 من حزيران بلقب جائزة برشلونة الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق على حلبة كتالونيا في إسبانيا، وأنهى هاملتون سائق فيراري سلسلة 5 انتصارات متتالية لمتصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي، محققا فوزه الأول منذ سباق بلجيكا عام 2024 والسادس بعد 100 في مسيرته الاحترافية. وجاء البريطاني جورج راسل في المركز الثاني، تلاه مواطنه لاندو نوريس ثالثا، فيما تقدم هاملتون إلى وصافة الترتيب العام للبطولة.

أهلي حلب يحسم ديربي الشهباء ويواصل صدارة الدوري. حقق أهلي حلب فوزا ثمينا على جاره الحرية بهدف دون رد الأحد 14 من حزيران في ديربي حلب الذي أقيم على ملعب الحمدانية ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السوري الممتاز. وفرض أهلي حلب أفضليته على مجريات اللقاء قبل أن ينجح اللاعب ماهوب في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 61. وبهذا الفوز واصل أهلي حلب تصدره لجدول الترتيب وسط حضور جماهيري كبير شهدته مدرجات ملعب الحمدانية. وفي مباريات أخرى فاز فريق حمص الفداء على حطين بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على أرض الملعب البلدي في حمص، وفاز الكرامة على الفتوة بنتيجة 4

أهداف مقابل هدفين، بينما تغلب دمشق الأهلي على جبلة بأربعة أهداف دون مقابل، وفاز الوحدة على الطليعة بهدف دون رد سجله مصطفى جنيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب حماة البلدي.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه.

نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستقبل

والخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم. وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن.

0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة، تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف، وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو، والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو، وماليزيا أدلان محمد شفيق، ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان، وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا

0: دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار، كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب، قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني، إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني
سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني ما لي أنيس بعدكم غير البكا ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان يا ليت شعري أين سارت عيسكم يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني يا ليت شعري أين سارت عيسكم أم أين موطنكم من البلدان فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني شمس الدين الكوفي.

0: 시크릿.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: Right.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده وتسلم أوراق اعتمادهم في العاصمة التركية أنقرة. وخلال مراسم في المجمع الرئاسي بأنقرة تسلم أردوغان أوراق اعتماد سفراء كل من الاتحاد الأوروبي أيفو أوراف وكوريا الجنوبية سوكو جونغبو والكويت محمد مرزوق سلمان الشبو وماليزيا أدلان محمد شفيق ومنغوليا أوتشير لاكفاسورين. وخلال المراسم قدم السفراء أعضاء بعثاتهم وأفراد عائلاتهم للرئيس أردوغان وجرى التقاط صور تذكارية معه. فيدان يبحث مع نظيريه المصري والباكستاني المفاوضات الأمريكية الإيرانية. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والباكستاني محمد إسحاق دار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين. وأوضحت مصادر وزارة الخارجية التركية أن المباحثات تناولت المفاوضات التكميلية المزمع إجراؤها عقب التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وإحلال السلام بين الجانبين. وزير الداخلية السوري يفتتح المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في دمشق. افتتح وزير الداخلية السوري أنس خطاب الأربعاء 17 حزيران المبنى الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكرة بالعاصمة دمشق. ويضم المبنى صالات استقبال حديثة مزودة بأنظمة متطورة لتنظيم حركة المراجعين وتسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات. ويأتي الافتتاح في إطار جهود تطوير خدمات الأحوال المدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. فيدان يلتقي سكرتير مجلس الأمن الروسي في موسكو. التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الأربعاء سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو في العاصمة موسكو. جاء ذلك بحسب ما أفادت به مصادر في الخارجية التركية دون أن تتطرق إلى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. ويجري فيدان زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو بدأها الثلاثاء وتستغرق يومين، حيث التقى سابقا بنظير الروسي سيرجي لافروف. ومن المقرر أن يلتقي مساء الأربعاء بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. الاستخبارات التركية تعتقل مسؤولا إعلاميا في داعش الإرهابي خلال عملية أمنية. أعلنت مصادر أمنية تركية الأربعاء أن جهاز الاستخبارات التركي ألقى القبض على أحمد قزنجي المسؤول الإعلامي في تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذت في منطقة حدودية. وأوضحت المصادر أن الموقوف المعروف باسمي أبي عبيدة وأبي إبراهيم تولى مسؤولية الإعلام في التنظيم بعد توقيف المسؤول السابق، كما أظهرت التحقيقات ضلوعه في أنشطة إعلامية ودعائية ونقل عناصر للتنظيم، وأضافت أن العملية أسهمت في إحباط مخططات كان التنظيم يعد لتنفيذها داخل تركيا، وكشفت شبكات استقطاب ونقل تابعة له. تركيا نرغب في امتلاك تقنية نووية آمنة وبأسعار تنافسية. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار الأربعاء أن تركيا تسعى لامتلاك محطات طاقة نووية آمنة وقادرة على المنافسة بأسعار مناسبة في إطار خططها لتعزيز أمن الطاقة. وأوضح بيرقدار خلال زيارة لمحطة تشيرنوفودا النووية في رومانيا أن بلاده تستهدف الوصول إلى قدرة نووية تبلغ 20,000 ميجاوات بحلول عام 2050، مؤكدا أن الطاقة النووية تعد ركيزة أساسية لتحقيق هدف صفر انبعاثات بحلول عام 2053. توغل جديد للاحتلال الإسرائيلي واستجواب لعدد من الأهالي بينهم صحفي في قرية صيد الجولان. توغلت دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي منتصف ليلة الأربعاء في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقدمت على استجواب عدد من الأهالي وتصويرهم، من بينهم عضو اتحاد الصحفيين السوريين سند عايد الحمد. وفي السياق، أدان اتحاد الصحفيين السوريين الأربعاء 17 حزيران ما وصفه بالانتهاك الإسرائيلي للمواثيق والأعراف الدولية، مؤكدا أن إخضاع الصحفي الحمد للتحقيق بصورة تعسفية يعد اعتداء على الحصانة القانونية للصحفيين وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. عون: مسار لبنان بالمفاوضات مع إسرائيل مستقل عن تفاهمات طهران وواشنطن. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون الأربعاء أن مسار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مستقل عن أي تفاهمات إقليمية أو دولية، بما فيها التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وجاء ذلك خلال لقائه وفدا من المطارنة الموارنة في الاغتراب بالعاصمة بيروت، حيث شدد على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض وتتخذ قراراتها السيادية، مؤكدا دعم أي جهود تسهم في وقف إطلاق النار. كما أشار عون إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل، معربا عن أمله في أن تحقق نتائج إيجابية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السماع. على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. إن لم تقرح أدمعي أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إن لم تقرح أدمعي أجفاني من بعد بعدكم فما أجفاني. إنسان عيني مذتنى أداركم، ما راقه نظر إلى إنساني. يا ليتني قد مت قبل فراقكم، ولساعة التوديع لا أحياني. مالي وللأيام، مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي وللأيام شتت صرفها شملي، وخلاني بلا خلاني. مالي المنازل أصبحت لا أهلها أهلي، ولا جيرانها جيراني. وحياتكم ما حلها من بعدكم، وحياتكم ما حلها من بعدكم، غير البلا والهدم والنيران.

ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ولقد قصدت الدار بعد رحيلكم ووقفت فيها وقفة الحيران وسألتها لكن بغير تكلم فتكلمت لكن بغير لساني ناديتها يا دار ما صنع الأولى ناديتها يا دار ما صنع الأولى كانوا هم الأوطار في الأوطان أين الذين عهدتهم ولعزهم أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان أين الذين عهدتهم ولعزهم ذلا تخر معاقد التيجان كانوا نجوم من اقتدى فعليهم يبكي الهدى وشعائر الإيمان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان قالت غدوا لما تبدد شملهم وتبدلوا من عزهم بهوان كدم الفصاد يراق أرذل موضع أبدا ويخرج من أعز مكان أفنتهم غير الحوادث مثلما أفنت قديما صاحب الإيوان لما رأيت الدار بعد فراقهم أضحت معطلة من السكان ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمال

لهم مستهدم الأركان، ما زلت أبكيهم وألثم وحشة لجمالهم مستهدم الأركان، حتى رثى لي كل من لا وجده وجدي ولا أشجانه أشجاني. أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، أترى تعود الدار تجمعنا كما كنا بكل مسرة وتهاني، إذ نحن نغتنم الزمان ونجتني بيد الأمان قطوف كل أماني، والدهر تخدمنا جميع صروفه والوقت يعدينا على العدوان، والعيش غض والدنو ممزق بيد الوصال ملابس الهجران، هيهات قد عز اللقاء وسددت، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، هيهات قد عز اللقاء وسددت طرق المزار طوارق الحدثان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب، ما لي أردد ناظري، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ما لي أردد ناظري ولا أرى الأحباب بين جماعة الإخوان، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، ولهفتي ووحدتي وحيرتي ووحشتي وحر قلبي العاني، سرتم فلا سرت النسيم ولا زها زهر ولا ماست غصون الباني، ما لي أنيس بعدكم غير البكا، ما لي أنيس بعدكم غير البكا والنوح والحسرات والأحزان، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني، يا ليت شعري أين سارت عيسكم، أم أين موطنكم من البلدان، فإذا بكيت ولم تفض عيني دما لفراقهم يوما فما أقساني. شمس الدين الكوفي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى تركيا في أنقرة. استقبل رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء عددا من السفراء لدى بلاده.